0: بعد.
1: الو الام غادي الدكتور مبينو
0: بعد.
1: الام الدكتور مبينو تفضل عطيني دري يوم جاي ما دارك. السلام عليكم عمر تعبي الميلاد هذا الخبيه بس بعد جنس تقدر بيبع قال ما عرفتي تقع صبر بدي خدوه مدري بكري بتو جنس تو هو مدري دكتور مبينو شو مو شو عبد رو دكتور مبينو ليش كار دروب ما لقى قول ما بردو خيلي خندي دوما في شو هيك نقول حارك جمبوري بس انت شو عقدني يعني بس انت شو فيلاك كود جيرب مثلا